مش بزحلق زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة، راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في ايدينا.

0: سيدنا ويزي شتته لما نشوفه ميفسه زي كيس هريدي. زميلي النجم
1: زميلي البطل
0: اخواتي اخواتي فروما النظر مزار
1: بخش ازيع
0: قول يا خطار احنا نزلنا عليكم كده زي المطار.